0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغوداط إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: better world, where people who disagree do so civilly, recognize each other's humanity, and show empathy and compassion for one another. We have a lot to do, but I am committed to working at it every day and with each of you to rebuild community on our campus.
1: We're just getting started. We are creative, we have a cause that we believe in, and we're gonna fight till the end.
2: Well, struggling for Palestine is just like breathing, because the moment that we stop advocating and fighting for Palestine, it's the moment we die. We resist it until Palestine is free.
3: ولكن اللي أنا كنت أشوفه لحد منتصف شهر خمسة كان بيقشعر بدني. أكثر إشي كان بيفرحني، أنا ما كنت بعدي عن فيديو واحد لطلاب بيحكوا عن فلسطين، بيثقفوا وبيعلموا عن فلسطين والقضية الفلسطينية، السياسي، المعرفي، التاريخي، الحقيقي. واحدة من أهم الشغلات اللي خلت العالم كله يفتح عينيه. ما كنا نمر عن فيديو إلا ونبكي، نمر عن فيديو ونحكي يا الله الناس أخيراً بتعرفنا. موتنا إله ثمن. ولو إنه ما في ثمن بيستحق. آسفة. ما في ثمن بيستحق هذا الموت وهاي الإبادة أياً يكن إلا ثمن الحرية، ثمن صحوة العالم، صحوة الطلاب، صحوة الأهالي، صحوة المستهلكين اللي قادرين يقاطعوا، صحوة الناس، صحوة الأطفال، صحوة المراهقين. كان ثمن غالي، كان 50,000 شهيد ودمار بلد بأكمله بيحتاج لعشرات السنين لينبنى. كان تهجيرنا من أراضينا لحتى الآن من أكثر من سنة، أنا ما شفت بيتي من أكثر من سنة. ولكن هذا الثمن شوي خلانا نحس إن إحنا مش لحالنا. وهذا اللي ممكن يوضع أمل في زوال الاحتلال.
2: This is the beginning of the end to the occupation. The phase may be very long, but it's definitely the start of the decline. The world has woken up. When the occupation ends, the first thing I would do, definitely going back to Palestine. I have this dream of mine of jumping off the wall of Akka into the sea. Then continue building a state for everyone, a state that embraces all its citizens, a state that values human lives. One day, inshallah.